0: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد الامين. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. بنعمه ربنا النهارده يعني هياش وعظه بس زي في ممارسه روحيه مهمه وممكن تفرق في حياتنا وفي علاقتنا بربنا، كنا حابين ان احنا نتكلم عنها ونحكي فيها شويه. والممارسه دي اسمها الهزيز. انا عرفت ان انتوا عملتوا يوم في مجموعات الشركه عن موضوع الهزيز، فكنت عايز اعرف كده يعني ايه اللي انتوا وصلتوا له او ايه اللي اصبح معروف بالنسبه لكم عن موضوع الهزيز ده قبل ما نتكلم. اللي يعرف حاجه عن موضوع الهزيز ده يقول سيدنا تكرار الآية أكتر من مرة، فإيه؟
1: عشان أوصل لمعاني يعني
0: أعمق. عشان أوصل لمعاني أعمق هو الآية، فأقعد أكررها كذا مرة. فيش أي حاجة يعني أكيد في معلومات عندكم يعني أستاذ بشوي. تكرار الآية يخليني أدوق طعم الآية وأحس بطعمها وأتلذذ بيها، عارفين زي البونبوناية كده يعني. في ناس بتبلع البونبون. مفيش صبر. وفي ناس عادي ده بونبوني فتقعد تستطعمه يعني. فاحنا لما بنقرا الايات بسرعه ونعبر عليها زي اللي بيبلع البونبوني بلع كده، ما بيحسش قوي الا بحاجه بسيطه من طعمه. لما بيقعد يكرر في كلمات الايه بالراحه كده زي ما يكون بيستطعمها حبه حبه حبه حبه، ففعلا الطعم بتاعها بيبان اكتر. طب ايه ده استاذ هاني؟ ربنا بيدي اختبار شخصي لكل واحد من خلال ممارسته للطريقه دي.
1: لما ركزنا في مجموعات الشركه خدنا ابانا الذي وما لحقناش نوصل لغايه ليتقدس اسمك في الوقت ده كله. بس لما صلينا كلمه ابانا كده لمده دقيقتين وبعد كده بدانا نتشارك هو ممكن يكون ايه اللي ربنا اداهولي من كلمه ابانا واللي جنب اخويا اللي جنبي واخويا اللي جنبه وهكذا.
0: طلع غالبا مفيش
1: واحد
0: خد
1: نفس
0: المعنى. استاذ هاني بينقل لنا الخبره اللي حصلت عندهم في مجموعه الشركه انهم عملوا على ابانا الذي في السماوات ما قدروش يخلصوه، وانه صلوا دقيقتين كل واحد في سره بكلمه ابانا، وبعدين بداوا يحكوا مع بعض اكتشفوا ان الحاجه اللي اتسمعت مع كل واحد كانت مختلفه عن الثاني رغم انها كلمه بسيطه جدا. صح؟ في حد عايز يقول حاجة تاني أستاذ رامي؟ أستاذ رامز بيقول إن هو ثمرة لعلاقتنا بربنا، إنه الإنسان لو هو ليه علاقته كويسة بربنا بيبقى سهل عليه إنه يمارس هذا النوع من الصلاة، ويبقى عادي إن هو قاعد يكلم ربنا بالآية أو بالآيات. تمام؟ حد حابب يقول هذا؟ أستاذ ماجد. أستاذ ماجد بيقول نفس الكلام اللي نقله أستاذ هاني، إنه هي شخصية جدا يعني ليها ارتباط جامد بخبراتي السابقة يعني والظروف اللي مريت بيها، الآية إنجاز التعبير بتاخد مقاس لكل إنسان مختلف عن التاني، يعني بترتاح الآية جواك بطريقة غير اللي بترتاح فيها جوا أخوك، يعني فيها فعلا جانب شخصي كبير. أستاذ مايك. أستاذ مايكل بيضيف نقطة جديدة، إن الهزيز بيدي فرصة لروح الله يكشف أسرار الله، ودي حقيقة. يعني عايز أقول لكم إنه الآباء اللي يعني متمرسين في الهزيز، في منهم مفسرين للكتاب وصلوا لشروحات قبل ما يقروا تفسيرات لغيرهم، يعني ودي حاجة احنا ممكن نختبرها على مجال صغير. خد مثلا إصحاح معين، مثلا في رسالة من رسائل القديس بولس، وقسمه كده على مثلا 5-6 مرات هزيز كده، وشوف انت طلعت بايه من الإصحاح، وروح اقرأ كتاب تفسير، هتلاقي حاجات كتير من اللي في التفسير انت وصلت لها من غير ما تقرأ، وهتلاقي ان كمان ربنا ادالك حاجات مش موجوده في كتاب التفسير. ففعلا هو ممارسه الروح القدس بيقدر انه خلالها يكشف اعماق الله لينا ويكشف اسرار الله لينا. استاذ كرونوس.
2: Radical Radio Télé Radical Radical Radio Télé Radical
0: وفي نفس الوقت لما تعملها تترد عليها بنمو روح. هي من احسن الوسائل اللي ممكن يستخدمها حد ينمو بها روحيا. انا عايز اشارككم بحاجه انا قلتها كتير، يعني فممكن تكونوا سمعتوها قبل كده. لما انا بدات اتعلم الصلاه الارتجالي جديد، كنت في اول سنه في كليه صيدله، وكان في الاسر الجامعيه، فكان في اسر الصيدله كان فيها خدام اقوياء جدا، كانوا سنه ثالثه وسنه رابعه، وانا كنت لسه داخل الكليه جديد. وكان اجتماع الاسره في بيت الاب الخمس، وكان الاجتماع يعني رحنا اول مره احنا مش عارفين ايه هو، لقينا الخدام الكبار دول قاعدين، واول ما يعني حسوا ان العدد كويس راحوا جابوا أدوية ووزعوها علينا وقالوا اتفضلوا نصلي. فصلوا يعني صلاة نصف الليل بخدماتها الثلاثة، وده كان يمكن أول مرة أصلي صلاة نصف الليل ساعتها، وزهقت من طول الصلاة، يعني تقريبا صلوها في ساعة إلا ربع صلاة نصف الليل. وانا يعني اول ما وصل ارحمنا يا الله ثم ارحمنا اتبسطت خالص كده، وقلت لصاحبي يعني فرجت يعني ان شاء الله هنمشي. فلقيت بعديها ان هم قالوا فرصه صلاه ارتجالي، ساعتها ما اعرفش ايه صلاه ارتجالي، بس كان من زمان ابونا شاعر متنايع مخليني اقرا الكتاب المقدس كل يوم، ده اللي ساعدني اكتشف يعني ايه صلاه ارتجالي. لقيتهم بدأوا يصلوا، يعني فلان يبتدي يصلي زي ما بنعمل كده، وبعدين ترنيمة وفلان، بس فلان ده لما بياخد دوره ويصلي اكتشفت انه بيصلي بكمية آيات من الكتاب المقدس رهيبة. انا ما كنتش بعرف اعمل اللي بيعملوه، بس انا مميز ان دي آيات لان انا قاري الكتاب المقدس كويس، فعارف ان اللي بيصلي بيه فلان ده آيات ملحومة في بعضيها، لو واحد مش قاري الكتاب مش هيلقط ان هي آيات من الكتاب. انا لاحظت كويس خالص ان كل واحد فيهم بيجي يصلي بيصلي مثلا بيستخدم 20-25 آية في صلاته، ملحومين كده في بعض بطريقة غريبة جدا. فقعدوا يصلوا ساعة الا ربع تاني بالطريقة دي. فأنا كنت أول مرة أشوف النموذج ده، وبعد كده اكتشفت إن دي المدرسة بتاعت أبونا لوقا والشمس لوقا، الصلوات الارتجالية اللي مليانة آيات كتاب مقدس دي المدرسة بتاعته. وفعلاً الاجتماع ده كان ليه فضل كبير جداً في إنه يعمل نقلة في حياتنا الروحية، رغم إن هو كان الاجتماع أوله وآخره كده على فكرة، ما كانش فيه كلمة. الاجتماع بتاع الأسرة ما كانش فيه كلمة وما كانش فيه أي نوع من أي حكم، هما بيروحوا يتجمعوا وكانوا ولاد بس، كان البنات لوحديهم والولاد لوحديهم، كانوا يتجمعوا يصلوا صلاة نصف الليل ويصلوا بعدها صلاة ارتجالي ويسلموا على بعض ويمشوا. فاكتشفت ازاي ان الصلاة الارتجالي دي اللي شبعانة بآيات الكتاب المقدس تقدر تنقل الإنسان نقلة كبيرة في مستوى الروح. واكتشفت مؤخرا ان ابسط صوره واول صوره لصلاه الهزيز هي الصلوات الارتجاليه التي يستخدم فيها ايات الكتاب. يعني الهزيز على فكره ليه تعريفات كتير وليه صور كتير في الممارسه. من درجاته المبدئيه ان واحد يصلي ارتجالي وهو بيستخدم ايات الكتاب. فلو هو حافظ ايات كتير، وده بقى الجورس الرامز، لو واحد علاقته بربنا كويسه فحافظ آيات كتير فهيعرف يصلي وهو بيستخدم آيات كتير، هتبقى سهلة عليه. إنما لو هو ما عندوش الرصيد ده من الآيات فهيحتاج إنه يمسك الكتاب المقدس في إيده ويبتدي يصلي منه، وهنا شوية بشوية تبتدي ترفع من نمو الروح زي ما بيحكي كرولوس. فهي فعلا يعني سهم رايح جاي. فاللي عنده رصيد آيات ومشغول بآية معينة أو آيتين يقدر يصلي ويحكي فيهم مع ربنا، وهيلاقي الروح القدس قاعد يجيب له الآية دي من هنا والآية دي من هنا والآية دي من هنا، وقاعد يصلي ويستخدم آيات كتاب مقدس. اللي ما عندوش الرصيد هنشوف إيه اللي ممكن ينقيه من الكتاب المقدس ويبتدي إن هو يصلي بيه فيبتدي يمارس الهزيز. لكن بالفعل هو في أبسط صوره استخدام آيات الكتاب في الصلوات الارتجالية. وأحد يعني الآباء اللي حكوا عن الهزيز قال يعني فيما معناه إن الصلوات الارتجالية الخالية من الآيات الكتابية بصراحة لا تعتبرش يعني صلاة، يعني كده يعني ممكن نقول عليها فضفضة، انما مش صلاه يعني. هما بيعرفوا الصلوات الارتجاليه، الجماعه اللي هم شيوخ البريه دول، دي صلوات مليانه ايات بس انت بترتجلها، بس مش نص موجود في الاجبيه بس، لكن ما يعرفوش نوع من الصلاه اللي هو الفضفضه ده. انا بقول لكم كده ليه؟ بعضنا ممكن يكون مثلا بيكسر على صلاه الاجبيه مش عارف ايه، او مازال متوقف عند فكره انه لما بيجي يصلي يقول لك انا يا ابونا بصلي كل يوم. بتصلي ازاي؟ يقول لك انا بحكي مع ربنا، بحكي له على اللي حصل في اليوم. طيب بس كده ولا في حاجه تاني وراها؟ لو بس كده يبقى لسه احنا مش بنصلي، احنا بنتفضفض مع ربنا. لكن لو الفضفضه دي كانت بعد نصوص من الإجبية صلتها بوعي وتركيز، أو بعد صلوات ارتجالية شبعانة بآيات الكتاب المقدس، تمام حلو مية مية مفيش مشاكل. لكن حد من الشباب الصغير مثلا اللي بيفضل معانا أو من الأشرز أو من غيره وقال قدامك إنه صلواته مقصورة بس كده على إن هو بيحكي ربنا أحداث اليوم، حاول تشفده وتنقله درجة لقدام. هو انه دي لوحدها حبيبي مش كفاية، ما تنفعش، لازم نستخدم جزء من الإجبية بس نصلي بتركيز ونفكر في معنى كلماته أو جزء من الكتاب المقدس، نطلع مثلا مزمور من المزامير هنشوف يعني. وإلا ما ينفعش نقف بس عند الفضفضة دي، ما تكفيش، ما تنفعش. يعني اخترعت ازاي؟ جت منين؟ اصلها ايه؟ هل ليها اصل كتابي في الكتاب المقدس؟ ولا دي جت منين؟ ايه رايك؟ المزمور الاول استاذ ماركو بيحط رجلينا على نقطة مهمة، انه جه ذكر الهزيز في المزمور الاول. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس، لكن في ناموس الرب إرادته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. يعني صبح وليل مشغول بأحكام الناموس وصاياه، نهار وليل بيدورها في ذهنه وفي قلبه. وجت في الترجمة السبعينية يهز، جاية كده صراحة يعني في الترجمة السبعينية، يه زال مشددة، يعني بيردد الحاجة ويكررها ويخليها تدور جواه كده، قاعدة تلف ومش راضي يسيبها، آية معينة مش راضي يسيبها. استاذنكم الشباب اللي قاعدين على يميني كده بلاش صوت. طيب حد عنده فكره تانيه الهزيز ده مرجعه فين؟ وجدت كلامك حلو فاكلته. تمام. انا يعني ما قريتهاش عن صلاه الهزيز، بس هي ممكن تكون، ممكن انت فعلا تفهمها كده، يعني ممكن تجد ليها طعم روحي لو انت استخدمت الايه دي وفكرت فيها، توصل للاستنتاج ده. كل ما هو حسن، كل ما هو جليل، كل ما هو طاهر، ففي هذا افتكره. فيقول لك طب ما اول حاجه افتكر كلمه الله، هو في حاجه احسن منها؟ في حاجه اطهر منها؟ في حاجه اعظم منها؟ فأنا هفتكر فيها طول النهار. بصوا المعنى ده ممكن إنسان يوصله بالهزيز، هو أصلاً معنى بعيد يعني مش هو المباشر، بس شوف لما الإنسان يتمخض كده بالحاجة ممكن يستخلص منها معاني وتجد إنها تنفع فعلاً. لو أنا أخذت الآية اللي قالها ماركو، طب ما هي بترجعني لسفر التثنية ورا خالص. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهج فيه نهارا وليلا. هذه الكلمات التي أنا موصيك بها اليوم لتكن على قلبك، وإيه؟ وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تقوم، وحين تنام، وقصها على أولادك، واكتبها على أبواب بيتك وعلى قوائم أبوابك. فاكرين الكلام ده؟ النص ده في تثنية 6 وتثنية 9 بيتكرر مرتين، يعني ده نص قديم جدا في التوراة. انه الكلام اللي انا بقولك ده خليه على قلبك، وعلى فكرة على قلبك يعني على ذهنك وعلى قلبك. الكلام على فكرة القلب ما يدقوش وما يسخنش بيه الا لو الذهن ركز في معناه. خدوا بالكم دي نقطة مهمة يا جماعة.
2: راديكال راديو تيلي راديكال.
0: القلب مش هيحس إحساس حقيقي ويسخن ويبقى فيه حرارة روحية إلا لما الذهن يركز في المعنى. لو القلب حس بمشاعر قبل ما الذهن يفكر، اعرف إنه في الأغلب هذا نوع من العواطف الزائفة اللي جاية نتيجة موسيقى مؤثرة مثلاً في ترنيمة، أو خلفية شغالة أثناء اجتماع الصلاة كده مؤثرة، العازف بيعزف كده وبتاع. لو لقيت قلبك متأثر وهو مش في ذهنه معنى ده سوري فولس ايموشنز يعني مشاعر كاذبة. التأثر الحقيقي والقلب الحرارة الروحية اللي تبقى متولدة فيه حقيقي تيجي بعد شوية من انشغال الذهن بالمعاني المقدسة اللي في كلمات الصلاة. وده لازم نعمله حتى في الإجبية، يعني وانت بتصلي الإجبية بلاش تلخم نفسك بكمية كبيرة، خد أجزاء صغيرة وصليها ببطء شوية وحاول ان ذهنك يفكر في معنى الكلمات وهو بيقولها. وكل ما ذهنك نجح في كده هتلاقي مثلا بعد 10 دقائق من هذا التركيز هتلاقي في حرارة روحية بدأت تتولد في القلب وبدأ الشخص يشعر بلذة الوجود في محضر الله. لكن قبل ما الذهن ينشغل، وممكن الذهن يدخل الصلاة ويطلع من غير ما ينشغل، وتلاقي الشخص يقول لك أنا بصلي يا ابونا بس مش حاسس بحاجة، يعني مش حاسس يا ابونا بصراحة بتعزية. أو الحالة دي يا ابونا تفضل قد إيه؟ دي ممكن تفضل طول العمر. هي الحالة دي أساسا إحنا مش هنخرج منها إلا لو اتعلمنا إن مخنا يفكر في معنى الجمل اللي بيصليها ربنا. فبعد وقت من انشغال المخ والذهن بمعنى الكلام اللي بيقوله لله، سواء كان نص من الإجبية أو سواء كان كلام بيرتجله، يبتدي القلب كده يسخن. في آية جميلة جدا دي أول مرة كنت أنتبه ليها عن طريق القديس كيرولوس الكبير، يحب الآية دي خالص ويستخدمها كتير في تفسيره، ما كنتش أعرفها بصراحة. ولقيت بعد كده كل ما افتح موضوع عن الهزيز أتلاقي الآية دي موجودة. بصوا كده بيقول إيه، مزمور 39 آية 3، حمي قلبي في جوفي.
2: راديكال راديو تيلي راديكال.
0: حمي قلبي
2: راديكال راديو تيلي راديكال.
0: مرة روحية بقى، يعني مرتب المزمور أو اللي هو داود النبي هنا يعني بيقول أنا إيه، قلبي سخن كده في أعماقي، وأول ما ابتديت ألهج بالكلمة إيه اللي حصل؟ في نار اشتعلت، نار. القديس كيرولوس قالتها له وهو بيحكي عن إيه حال المؤمنين المفروض يبقى قلبهم عامل إيه. كان بيحكي عن خروف الفصح، فبيقولك إن هو مشوي لازم يتاكل مشوي، يقول إشارة إلى بأي حرارة روحية يجب أن تكون العبادة، بأي حرارة روحية يجب أن تكون العبادة اللي بنقدمها لله. وراح قال الآية دي، قال زي ما بيقول المرتل في المزمور كده، حمي قلبي في جوفي وعند لهجي اشتعلت النار. في نار اتقادت جوه، جت منين دي؟ جت من الهزيز. وفي الترجمة السبعينية جاية باللفظ كده، وفي هزيزي اتقدت في النار. يعني أول ما ابتدى يهد بالكلمة في نار كده روحية اتقدت في جوفه. كلمة دي بالعبرية جاية هجا، تتنطق كده هجا في العبرية. وفي اليوناني مترجمة في السبعينية مليتي سي، وجاية كتير بقى في العهد الجديد بهذا المنطوق، يعني المليتي سي دي. فهو ليه مرجعية في الكتاب المقدس. وصلاة يسوع على فكرة صورة مبسطة من الهزيز، لأن أنت واخد كلمات هي مقاطع من آيات ومتركبة على بعضها في جملة قصيرة، والإنسان بيبتدي إيه؟ يقولها. وعشان كده انا يمكن شاركت مينا وقلت له صلاه يسوع ما تتصلاش بسرعه ابدا، ما تتصلاش بسرعه، دي تتصلى هاديه كده عشان انا محتاج استخلص المعنى اللي ورا كل كلمه في الصلاه. يعني لما اقول يا ربي اسكت وابتدي افكر يعني ايه بقول له يا ربي، الرب ده السيد، هل هو سيد على حياتي؟ هل أنا كده بعترف إن هو له السيادة على حياتي؟ هل كده أنا بقول إن يسوع هو سيد حياتي؟ هل أنا أقصد هذا؟ هل أنا فاهم إنه أنا بقول حاجة المفروض أكون عايشها؟ بقول يا ربي، بعدين أقول يسوع، وابتدي أقول يسوع. يسوع ده معناها يخلص شعبه من خطاياه، ده الاسم المخلص. يسوع ده هو، يسوع ده هو السيد على حياتي، المسيح. مسيح يعني أنا بأؤمن إن هو الملك الممسوح من الآب، وأقول يا ربي يسوع المسيح أنت السيد والملك والمخلص على حياتي، ابن الله. أنا أؤمن أنك واحد مع الآب في الجوهر، أنا أؤمن أنك لك نفس الجوهر الواحد مع أبيك. أشكرك لأنه من خلال بنوتك لله صرت أنا أيضا ابن لله. أشكرك لأنه صار لي أن أقول أن الله أبانا بسبب بنوتك. ارحمني، أنا محتاج رحمة، محتاج أنك تظهر لي رحمة يا رب. أنا في احتياج لهذا العطف منك. ليه؟ لأن أنا خاطئ، أنا إنسان خاطئ يا رب، أنا خطاياي كتير، أنا حاصل مني كيت وكيت وكيت وكيت. المفروض الإنسان لو هيصلي صلاة يسوع يفكر في هذه المعاني وغيرها، فممكن يلاقي إن هو صلى صلاة يسوع 10 مرات بس، فاهمني؟ الصبح حبيت أتمرن قبل ما أجي أتكلم، فطلعت القرايات بتاعت اليوم، قلت اشوف فيها حاجه ممكن استعمل فيها صلاه الهزيز. فلقيت النهارده انجيل القداس من يوحنا، ومن الفصول التي يلز للانسان ان يستخدمها في الهزيز انجيل يوحنا، رسائل القديس بولس، رسائل القديس يوحنا، سفر المزامير، و
2: راديكال.
0: لكن دول تعتبر الأسفار بكاملها تصلح للهزيز، يعني بكامل. فإنجيل يوحنا النهاردة كان بيتكلم عن المسيح، هو بيقول عن نفسه إن هو الخبز الحي النازل من السماء، خبز الحي النازل من السماء. فالإنسان ينشغل بالفكرة دي، يبتدي يفكر يعني ربنا الخبز بتاعي، يعني يا رب انت الخبز بتاعي، يعني انت اكلي، انت شربي. لما بيقول جسدي مأكل حقيقي ودمي مشرب حقيقي، طب ما اللي انا باكله ده ايه؟ يقول لي ده زيف. الحاجات التانية اللي بتاكلها دي زيف مش حقيقية. انت بتاكل مجد من العالم؟ يا رب زيف، مش اكل حقيقي ده. مش انت بتاكل وبتشرب شهوات من العالم؟ يا رب باكل وبشرب شهوات، على فكره ده زيف مش حقيقي. مش انت بتاكل كده مجد ومراكز وشهره وبتجمع حاجات كتير وبتاع؟ يا رب انا برمرم. ايوه انت بترمرم، ده مش اكل. عايز تاكل اكل حقيقي وتشرب شرب حقيقي؟ يا رب انا ماكل حق، انا مشرب حق، من ياكلني يحيا بي. خاصه لو الانسان برضو عنده مثلا قدره ان هو يبص كده على معنى كلمه ولا حرف جر ولا بتاع، يعني مثلا يقول النازل من السماء.
3: Sur le boulevard de la Toile, écoutez Radio Télé Radical.
0: باليوناني وصلها بالانجليش معناها ايه؟ اللي يعرف انجليزي. فبنستخدم حرف جر اسمه ايك في اليوناني. معناه في الانجليزي، او انا هشرحه بالعربي، يعني انه صادر من قلب حاجه، مش من ناحيتها، من قلبها. ليستقر في الحاجة المتجه إليها. حرف جر مش هتلاقي زيه عندنا في العربي ولا في الإنجليزي. هي لغة يوناني كده. فأصبح معناها أن ربنا عايز يقول أن الخبز ده جاي من قلب السماء، مش مجرد من السماء يعني زي ما في مطر بتيجي من السماء، لكن دي جاية من قلب الله. لا، لكن المسيح نفسه جاي من إيه؟ من جوهر الآب، عشان يستقر في الإنسان. وراح استخدم حرف الجر ده اللي هو معناها إيه؟ أنا مش طالع بس من السماء عشان أوصل لك، ده لازم أستقر فيك. عشان كده في أباء من اللي هم درسين اللغات يكفي خالص إن هو يصلي بالآيات، ولا هيدور على تفسير ولا يعمل، يعني هو هيكتب لنا تفسير لوحده. ليه؟ لأنه هو ملم باللغة وبيصلي بالآية، فهيوصل أكيد أكيد للمعنى. فبدأ أحس إن ربنا بيقول إيه؟ أنا نزلت من فوق عشان أستقر فيك، عشان تكوني فتحيا بي، أنا مكة الحقيقي وأنا مشرب حقيقي. إنما أنت ياما بتاكل حاجات تانية مش حقيقية، مزيفة مش حقيقية. مش كل اللي بياكل ده أكل، مش كل حاجة أنتوا بتتناولوها دي أكل حقيقي. لأن هو كلمة الإيريثية دي الحق بيصف الأكل ده والشرب ده، بيقول عليهم إنهم مصنوعين من الحقيقة. لما بيصفهم إن هم حقيقي معناها إنهم مصنوعين من الحقيقة، المادة بتاعتهم الحق نفسه. لما المسيح قال عن نفسه إن هو إيه؟ الحق. عمرك شفت حاجة تاكلها هي عبارة عن الحق؟ حد يأكل الحق يشرب الحق؟ فعلا يبقى ليه حق ربنا لما ينظر الحاجات التانية اللي احنا بنعيش عليها دي انها باطل. في سفر ارميا آية ما هو الهزيز يربط لك الآيات ببعضها على فكرة والأسفار ببعضها، يقول لك صاروا وراء الباطل وصاروا باطلا. يعني احنا لما بنمشي وراء الأمور اللي ملهاش قيمة بنتحول احنا نفسنا لحاجة ايه؟ ملهاش قيمة. يقول لك صاروا وراء الأباطيل فصاروا باطلا. طب لما انا اتغذى على الحق ابقى باكل وبشرب الحق،